نحن في الزحام ونحن في الضجيج، هل ما زلت تسمع صوتي المرتجف الهزيل؟ أكلمك بألسن شتى، حيث يلتقي القديم بالجديد، بلغة من خيال، من مجرد أن أصل إليه. تصلنا الأصوات من مكان لا ينسى، تحمل الهمسات من أثر آخذ بالانتثار. لحظة في الزمن ما زالت تائهة في المكان، فلعل آذاننا تخبرنا أين نكون في هذا الكون.